0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: على الأرائك ينظرون
1: على الأرائك ينظرون
0: أعرف في وجوههم نظرة النعيم
1: تعرف في وجوههم نظرة النعيم
0: يسقون من رحيق مختوم
1: يسقون من رحيق مختوم
0: ختامه مسك
1: ختامه مسك
0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: أُجِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: في ليلة القدر
1: وما أدراك ما ليلة القدر
0: وما أدراك ما ليلة القدر
1: ليلة القدر خير من ألف شهر

0: سُيِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: ربك الأعلى.
1: سبح اسم ربك الأعلى.
0: الذي خلق فسوى.
1: الذي خلق فسوى.
0: الذي قدر فهدى.
1: والذي قدر فهدى.
0: والذي أخرج المرعى.
1: والذي أخرج المرعى.
0: فجعله غثاء أحوى.
1: فجعله غثاء أحوى.
0: سنقرئك فلا تنسى.
1: سنقرئك فلا تنسى.
0: إلا ما شاء الله.
1: إلا ما شاء الله.
0: إنه يعلم الجهر ما يخفى.

وتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى.

0: والتين
1: والتين والزيتون
0: والتين والزيتون
1: وطور سينين
0: وطور سينين
1: وهذا البلد الأمين
0: وهذا البلد الأمين
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
1: ثم رددناه أسفل سافلين
0: ثم رددناه أسفل سافلين
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: فما يكذبك بعد بالدين
1: أليس الله بأحكم الحاكمين
0: أليس الله بأحكم الحاكمين
2: وفكم بارك الله فيك يا فرحان dari Umar yang asal belum. Semua usaha dalam lindung Allah. Pertanyaannya, karena ketika berpuasa, saya menangis. Saat nangis itu, mengalir cairan dari dalam entah dari hidung atau kepala. Yang mana itu tidak bisa dikontrol dan langsung mengalir ke tenggorokan. Bagaimanakah hukum puasa saya? Jazakallahu khair wa barakatuh.
3: Nah, terkait rasa nangis, selama tidak ada niat yang ngajak menelan, sebagaimana niat tanpa ada pertanyaan, tidak mengontrol. Seperti itulah yang demi ini tidak batang puasa. Adumur, yaitu air mata, mau sedikit atau banyak dikeluar, maka sebagaimana disebut adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin,

0: فأنت عنه تلهى
1: فأنت عنه تلهى
0: كلا إنها تذكرة
1: كلا إنها تذكرة
0: فمن شاء ذكره
1: فمن شاء ذكره
0: في صحف مكرمة
1: في صحف مكرمة
0: مرفوعة مطهرة
1: مرفوعة مطهرة
0: بأيدي سفرة
1: بأيدي سفرة
0: كرام بررة
1: كرام بررة
0: قتل الإنسان ما أكفره
1: قتل الإنسان ما أكفره
0: من أي شيء خلقه
1: من أي شيء خلقه
0: من نطفة خلقه فقدره
1: من نطفة خلقه فقدره
0: ثم سبيل يسره
1: ثم سبيل يسره
0: ثم أماته

0: يومئذ مسفرة
1: وجوه يومئذ مسفرة
0: ضاحكة مستبشرة
1: ضاحكة مستبشرة
0: ووجوه يومئذ عليها غبرة
1: ووجوه يومئذ عليها غبرة
0: ترهقها قترة
1: ترهقها قترة
0: أولئك هم الكفرة الفجرة
1: أولئك هم الكفرة الفجرة
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والشمس وضحاها
1: والشمس وضحاها

والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد غلب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها

0: Batu.
1: Yang ada sama selisok. Nomor kem. Paling. Pun. Satu. Di atas. Keinginan kita terhadap makanya kasih kunci baris yang terlintas jadinya bahwa besok berpasa ini sesungguhnya dia sabinya sehingga berfikum itu sendiri mudah orang tidak perlu was-was dia sudah berniat abim karena secara orang normal tidak ada sebuah aktivitas pun yang tidak didahului dengan yang Allah lebih soal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: إذا زلزلت الأرض زلزالها
3: إذا زلزلت الأرض زلزالها
2: وأخرجت الأرض أثقالها
3: وأخرجت الأرض أثقالها
2: وقال الإنسان ما لها
3: وقال الإنسان ما لها
2: يومئذ تحدث أخبارها
3: يومئذ تحدث أخبارها
2: بأن ربك أوحى لها
3: بأن ربك أوحى لها
2: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
3: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
2: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا.

في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.